0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

من سنين افترقنا من سنين وابتعد كل في دربه، بس شوقه والحنين شالهم في قلبه. كنت اظنه ينسى حبي او يخونه يوم صبره، الله الله كيف ينسى اللي قلبه حب مره، الله الله كيف ينسى اللي قلبه حب مره. قصة حبي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.
1: لا ما تغير في غيابك شعوري، باقي على حطة فراقك وطيفك.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: كيف الحزن ينساك وانا بديت احس بك عادي مو نعيني
1: بسألك يا ابو العيون الموسيقى.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: بحرين FM على هواك.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تبي المفارق روح ماني براديك فارق وهذا من دواعي سروري وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري لا تعتذر والله يسهل خطاويك من كل عذر ما عاد يرضي غروري
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: الأوقات تبدي بعد العصر،
1: احنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

0: تعالق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.
2: عالم من الاغاني والذكريات وارق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.

0: داب بلاس.
1: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
0: إذاعات البحرين عبر داب بلاس، اسمعها أوضح وعيشها أقوى.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: يانج
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: بحرين اف ام على هواء.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة

0: للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواء.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام،
2: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر.

0: آخر. أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: في الروح.
1: تعبت تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي

0: الهيبة
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: الإجازة يعني وناسة. يونس مع أهله قرروا يحجزون شاليه ويعيشون أجواء البحر والسباحة والراحة، ومرة واحدة يأخذون لون. وعن نفسي بصراحة قلت لا، هالصيف غير. حجزت تذكرة وشديت الرحال وسافرت مع الرابع. وعرف ناس اكتفوا بلفة في السيارة وأغاني حلوة وآيس كريم يبرد على القلب، وهذه بحد ذاتها إجازة. أما هدى فقالت ليش أروح بعيد جولة في المجمع، خصوصا أن التكييف هناك ما عليه كلام وأنا أموت في الشوبينج. والوالدة الله يحفظها قررت تخلي الوناسة في البيت وحطت برشة حق اليهال وخلتهم يلعبون ويستنسون وكلهم قدام عيونها، لأن الصيف مهما اختلفت الخطط اللي فيه يبقى أحلى لما يكون فيه لمة ووناسة وراحة بال وأكيد أمان. وعشان تكتمل فرحة الصيف خلكم معانا في برنامجكم صيفنا أمان مع هدى درويش ويونس العيد.
1: من الرئيسية إلى المخرج تقدر تبتدي البرنامج، الرسالة واضحة؟
2: رسالتك جدا واضحة.

0: العمليه اجواء صافيه وكل شيء تمام.
1: شكرا للعمليات. مساكم الله بالخير والرضا والعافيه مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الاثير، اثير اذاعتنا العزيزه واذاعتكم اذاعه البحرين. احنا معاكم في الحلقه الاخيره من برنامج صيفنا امان، تحياتنا وتقديرنا لجميع مرتادي طرق مملكه البحرين، واستماع سعيد وفيه ابتسامه. وحلقتنا حلقه اوكي عبالي بتحط طياره، قلت لا احنا راجعين وهم احنا مسافرين ان شاء الله. حلو، حلقه اليوم مستمعينا الكرام العوده الامنه للمدارس. نبي نسولف معاكم في ساعاتنا الممتده الى السادسه مساء عن العوده للمدارس وبدايه امنه لعام

0: جديد من خلال برنامج صيفنا أمانة. احنا نعرف ان احنا نجهز وايد أمور مرتبطة في بداية العام الدراسي كأولياء أمور، وأيضا مع عيالنا وبناتنا نرتب مستلزماتهم، نرتب موعد النوم، نرتب شلون يرجعون بعقلية أفضل حق المدارس. ساعات نلها وننشغل عن تهيئة أنفسنا كأسرة لأن نركز على عقلياتنا كأفراد. لذلك اليوم نبي نتكلم معاكم عن العودة للمدارس، مو بس عودة صفوف وكتب، بل عودة للحركة الصباحية في الشوارع، عودة الحافلات المدرسية. ازدحام قد يكون متواجد أمام المدارس، وطلبة يطوفون ويعبرون، وأولياء الأمور يوصلون عيالهم وابنائهم وبناتهم في الوقت المناسب. احنا معاكم من خلال هالساعة راح نسولف عن العودة الآمنة للمدارس في صيفنا أمان. لذلك تقبلوا تحيات طاقم البرنامج. الإشراف شيخ الزياني. الإعداد هدى درويش. التنسيق عبد الرحمن الخدري وعايشة البعواس. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد، معية المخرج عبد الرحمن بطي. شكر فنك. نذكر المستمعين بطريقة التواصل. أول يوم نذكرهم بالإنستغرام أتوقع، ولا خلص خلص؟ أيوة خلص الإنستغرام. أيوة أنا في بالي، أنا قلت مساء الحلقة الأخيرة لكن مستعجل، لأن اليوم عندي معلومة قالوها لي العمليات. المعلومة تقول بمناسبة العودة للمدارس وبمناسبة أجواء جميلة تجمعنا معاكم اليوم، زيدنا عدد الجوائز. هذه أحلى خبر. طبعا احنا قلنا زيادنا لان احنا يعني وزارة الاعلام بالتعاون مع وزارة الداخلية، بس الاساس والفاضل من بعد الله سبحانه وتعالى يرجع الى وزارة الداخلية. شكرا لكم والف الف الف مبروك مقدما حق الفايزين، لان جوائزكم راح توصل قبل رجعة المدرسين الى دواماتهم بكرة.
1: عبالي بتقول لي قبل لا ينتهي البرنامج بعد.
0: لا هذه سلمك الله، يعني ضربة من الخيال.
1: بالضبط.
0: Nice to meet you.
1: I'm sorry.
0: What about?
1: أنا late.
0: لا عادي. اليوم. لا مو late.
1: بس صراحة يعني كنت هني. بس في الخارج.
0: I know that.
1: مع عبد الرحمن بطيك.
0: I know that.
1: أتناقش.
0: I know that.
2: صح. أنا اللي فيني كافيني.
1: إيه إيه إيه إيه بنرفز اليوم ما أدري شو.
0: لا لا وهو لأنه عنده يعني كمية.
1: لا هو شنو مشاعره اليوم؟
0: بالضبط.
1: حزينة.
0: كمية شجن.
1: بالضبط. يقول أيه. شلون يعني معقول ست أسابيع طارت هاللون؟
0: أيوة.
1: من عمرنا من عمرنا يا عبد الرحمن.
0: كلها بالخير إن شاء الله. لكن الخبر الحلو إن اليوم وزارة الداخلية مشكورين قص زيدوا عدد الجوائز.
1: وزارة الداخلية طول عمرها ما تقصر في ان هي تفرح الناس، اذا خاصة اذا كان في برنامج يكون في جوائز ما تقصر.
0: صح،
1: هذه معروف عن وزارة الداخلية. فنرحب فيكم من جديد مستمعين، وان شاء الله بنتواصل معكم لساعة 6. ومثل ما قال يونس قبل شوية، احنا يعني خلاص في ناس دوموا وترى، وفي ناس مقتربة بداية العام الدراسي. وأكيد يونس مثل ما احنا نعرف من يتجرب هذه الفترة تتغير أجواء البيت، الشناط يجهزونها، المستلزمات يرتبونها، مواعيد النوم تتغير، الأولاد والبنات يستعدون حق هذه العودة بعد ما قضوا إجازة طويلة، إجازة صيفية. أتمنى إن شاء الله يا رب تكون إجازة حلوة. فيعني خلكم معنا اليوم وموضوعنا عن العودة للمدارس.

0: تفضل.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، نذكركم اليوم حلقتنا بعنوان العودة للمدارس وبداية آمنة بإذن الله تعالى لعام جديد. لذلك خلكم معنا على السمع، راح نسولف معاكم مع جميع المتصلين عن محاورنا اللي احنا من خلال سوالفنا معاكم بتعرفونا بعادها
2: إن شاء الله. وناخذ معنا أول اتصال، ومعنا محمد شيخة من
1: ألو. مرحبا، مساء الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
2: محمد،
4: يا مرحبا.
2: اهلا وسهلا محمد، شلونك؟
4: طيب
2: ان شاء الله. طيب
4: طيب الله يسلمك
2: محمد. طبعا احنا مثل ما قلنا قبل شوي نتكلم عن بدايه يعني او العوده للمدارس، ومثل ما يعني حضرتك عارف مع بداية كل عام دراسي نشوف وايد جهود تكون كبيرة من جهات مختصة في مملكة البحرين. عشان شنو؟ تنظم مثلا الحركة وتعزز الأمن والسلامة في دار مدار المدارس، صح ولا لا؟
4: اي نعم.
2: لكن نجاح هذه الجهود يحتاج تعاون الجميع. مثل من الجميع؟ الجميع اللي هو من؟
4: الجميع سلم شاء الله الأهالي طبعا أول شيء، وشرطة المجتمع وشرطة المرور.
2: والمرور نعم. الأهالي وشرطة المجتمع والمرور.
4: اي نعم.
2: أوكي يا محمد، شكرا لك على اتصالك.
1: شكرا يا محمد. احنا مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامج صيفنا أمان، وناخذ الاتصال. مريم، مساء الخير.
5: يا هلا،
1: شلون صحتك؟
5: الحمد لله بخير، عساكم بخير.
1: بخير يا ويه الخير والسعد. جاهزة حق العودة للمدارس؟
5: اي جاهزة.
1: سلم
0: اول شيء البس حزامك.
1: شو قال؟ سمعت العمليات شو يقولون؟
0: اول شيء البس حزامك.
1: امورنا طيبة؟
5: اي
1: طيب. عقب ما نلبس الحزام نبي ندردش معاك. احنا تاخذنا اللويا ساعات سلم شاء الله، احنا نرتب امورنا

0: حق المدرسة والأهالي والطلبة والطالبات، لكن أنت برايج شنو الشيء اللي يساعد على الاستعداد من ليلة المدارس عشان تكون رحلة الطالب مثل ما نقول سعيدة آمنة؟ شو ممكن نسوي؟
1: أنا كطالب الصراحة يعني أجهز أغراضي قبلها بيوم، هيئ نفسي دراسياً، أنا خاصة حن رح أبتدي وقبلها أنام من وقت، أحافظ على أن أنام من وقت، وقبل لا أروح المدرسة أفطر فطور زين، وإذا كنت في الشارع أتلفت من يسار ماي أيو أطوف، وبس حافظ الله.
0: الحافظ الله، الله يحفظك. شكرا يا مريم.
2: مشكورة يا مريم. بعد ناخذ اتصال آخر. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خالد.
3: اي نعم، تفضل.
2: اهلا وسهلا، زاد فضلك. خالد، عادة أول ما نقول العودة للمدارس على طول نفكر في شنو؟
3: شوية اليهال والترتيبات
2: والكتب والثياب المدرسة والقرطاسية.
3: أكيد.
2: لكن في جانب وايد مهم يعني لازم نحافظ عليه قبل بأيام، عشان شنو؟ نخلي الياهل أو الطلبة يرجعون تدريجيا لروتين المدرسة. شنو مثلا؟
3: وسلمت الله، الراكدة من وقت.
2: أيوة.
3: الراكدة من وقت، يعني لازم نعلمهم أنه يرقدون من وقت على أساس أنه يعني أول يوم خبرتي، يعني ما يصير الضغط،
2: صح
3: يعني.
2: صح
3: عليهم وكذي. إيه؟
2: ما علي، صح الياهل. إنزين، رقدوا من وقت، أكيد بتوقظهم بعد من وقت.
3: أكيد.
2: تمام، بعد واحدة، نقطة واحدة عطني إياها.
3: النقطة الثانية، سلام إن شاء الله، لازم نعلمهم على يعني إنه يعني حين بيردون المدرسة يعني. أيوة. أمور السلامة لازم، هذه يعني لازم كل مرة تعلمهم عليها يعني.
2: حلو. تمام يا خالد، شكرا لك على اتصالك. مع السلامة. حيك.
0: شكرا يا خالد. احنا نسولف معاكم مستمعين الكرام في برنامج صيفنا أمان عن العودة الآمنة للمدارس. نعم. ناخذ عايشة، مساء الخير.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا وسهلا.
4: عليكم السلام،
0: شلون صحتك؟
4: والله الحمد لله طيبين، الحمد لله. دام انتم طيبين احنا طيبين، دام البحرين بخير احنا بخير. خليكم حق هالبرنامج الحلو.
0: الله يسلمك، من طيبك الله يسلمك.
4: اي والله.
0: عايشة، سلمك الله، احنا رجعنا العيال حق العودة حق المدارس، لكن طلعنا الصبح.
4: اي نعم.
0: رايحين الدرب.
4: اي نعم.
0: شنو اكثر شيء انت تشوفينه كتصرف يتكرر قدام المدارس ويسبب زحمة ويعرض الطلبة حق الخطر؟
4: هذه والله التجاوز هي اللي تسوي ما يمشون في سيد واحد. التجاوز هذه يجاوز، وهذه والسرعة وهذه بعد يصير يعني من أسباب هذه الشيء، ويعطل الطلبة شوية، حتى يعطلهم عن المدارس اللي ما يروحون بسرعة. يتم السيد واقف لمتى وكل واحد يهرن ليش؟ معنى كل نتجاوزها بيروح بسرعة.
2: صح
4: صح، ما يقعدون من وقت، ما يروحون من وقت، يكون أحسن أفضل. ثم نروح من وقت صار أفضل.
2: بالضبط. كل ما طلعتوا من وقت، كل ما وصلتوا بأمان وسلامة.
4: أيوة، أمان وعيش.
2: حلو،
4: سلامة.
0: الله يسلمك إن شاء الله دائما وأبدا يا عايشة، ألف شكر.
4: الله يسلمكم، خليكم حقنا.
2: تسلمين، الله يحفظك. ونروح قرقية. ألو
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رقية، شلونك؟
5: الله يسلمكم.
2: طبعا قبل شوية الأخت عايشة قالت كلام زين عن الازدحام في الشوارع، وخلينا نروح حق مشهد بعد احنا نشوفه كل يوم كل صبح. مثل ما قالت عايشة، سيارات وايد، نشوف باصات، أولياء أمور يبون يوصلون عيالهم، مداخل المدرسة بروحة تبيلها بعد تنظيم. المشكلة شنو؟ ان كل واحد يبي بسرعة يختصر الطريق ويروح، صح؟ زين، شنو اكثر التصرفات اللي انت تشوفينها تتكرر قدام المدرسه وهي اللي تسبب ازدحام او ممكن حتى يعرض الطلبه للخطر؟
5: التجاوزات الخاطئه، كل واحد يبي يطوف بسرعه،
2: الباركينج
5: بالغلط، كل واحد يوي باركن ما يباركن صح.
2: صح،
5: فهاي يعطل بعد السير.
2: اكيد يا رقية، مشكوره وما قصرتي على اتصالك.
0: شكرا يا رقية. احنا متواصلين معاكم في برنامج صيفنا امان، ونكمل معاكم سوالفنا عن

أجعد عيالنا وبناتنا حق المقدارس. دورنا اليوم إحنا كأولياء أمور وحتى اللي مو ولي أمر أخو وأخت، شجع، لا تخلي النفسية داون في البيت، لا شجع العيال. وتعرف الراجعة صعبة، ما بنكون مثالية.

0: على حسن عملية التنظيم المروري.
1: صحيح.
0: وهذا نتكلم التعاون الكلي راح يصب أكيد في مصلحة أولا الأمن والسلامة العامة. رقم اثنين أيضا الأمن والسلامة المختصة بالمدرسة.
1: نعم.
0: وأولياء الأمور والطلبة. احنا لازم نركز كلنا على أن التكامل يسهل الحركة المرورية، ولكن هالشيء ما يكمل إلا بوعي الأهالي عند المدارس.
1: أكيد.
0: بمعنى وزارة الداخلية قدمت مجموعة من الورش والتدريبات للحراس في المدارس.
1: نعم.
0: ترى أغلبيتهم ربعنا من أهل البحرين.
1: أكيد.
0: فإحنا أمس كنا نتكلم عن الشراكة المجتمعية، هذه جزء أكبر وصورة حلوة من الشراكة المجتمعية.
1: نعم. والحين ومن بعد هذا الشرح الوافي والكافي من يونس، خلونا ننتقل للاتصال ونروح حق عائشة.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عائشة شلونك؟
2: الحمد لله بخير.
1: إن شاء الله طيبة.
2: شلونكم؟
1: احنا بخير. انزين يا عائشة، من الشارع وزحمة الشارع خلينا حين نوصل للمدرسة. وصلنا المدرسة وهني ناس يقولك خلاص انتهت مهمتي، لكن لا، احنا نقول نزلت الطفل من السيارة بعد تحتاج شنو؟
2: راح أراقبهم أو على الأقل أحد معاي ينزلهم لو أنا اللي أسوق.
1: أيوة.
2: أوصلهم لباب المدرسة ونتأكد إن ده شوف.
1: صح. فيعني هاي نقطتين وايد مهمين، ان لو انت ما تقدرين تنزلين في احد مكانك يروح معاهم ويراقبهم اذا كانوا فعلا دخلوا المدرسه بامان. شكرا لك يا عائشه.
0: شكرا يا عائشه. ناخذ الاتصال ونقول سلام عليكم. مساء الخير مريم.
3: الو.
0: مساء الخير يا مريم.
3: مساء النور يا هلا.
0: شلون صحتك؟
3: بخير الله يسلمك.
0: مريم اليوم سوالفنا عن العوده الامنه للمدارس، واحنا نشهد صباح كل يوم عمل الباصات اللي توصل عيالنا، عسى الله يوفقهم إن شاء الله.
1: آمين.
0: لكن شنو الأشياء المهمة اللي ممكن ولي الأمر يخبر ولده أو بنته عن ركوب الباص؟ شنو الأشياء؟
3: أهم شيء هو أهم شيء إنه ما يكون مثلاً اللي هي المشاغبة في الباص اللي يوقف يطلع راسه من الجامعة، يعني نعطيهم تحذيرات تحمل يعني يسوي هاي الأشياء. وإنه ما حتى ينام، يعني إنه ما يغلب النعاس، حاول تصحصح وتشوف الطريق. أنا في الحين بعض في بيت الأيام يعني كان طلبة بعضهم ينامون، الطالب ما يدري عنهم.
1: صح.
3: فالحمد لله إن الحين صار في اللي ما حاطين لهم كاميرات، وفي توعية أمنية حق الطلبة أو حق الباصات. إن في يعني حسب ما سمعت إن في كاميرات مراقبة،
0: في مشرفين ومشرفات بعد،
3: في مشرفين إيه. وأهم شيء إنه يكونون يعني يقعدون في مكان مخصص لهم، إنه ما يكون في مثلا يتزاحمون في الركوب أو حتى في النزول أو حتى يعني في ما تكون مشاغبة تنقل من مكان من مقعد لمقعد.
1: وعشان كذي وجود المشرفين معاهم مع الأهالي تنظيم ركبتهم ونزلتهم من الباص شيء وايد مهم. صح؟
0: بالضبط. مشكورة. شكرا. يا مريم. والأهم أيضا نعلم عيالنا ينطرون الباص في المكان الآمن.
1: صح.
0: والمخصص.
1: نعم.
0: وإذا طاف الباص رجاء لا تعطيني حركة توم سوير. ولدي بنتي لا تركضين، هو طاف راح، ما عليه الأمر من ساعة. وهني يدور ولي الأمر، ترى طاف الباص مو معناته أنك تزفه.
1: لا،
0: لأن ما يصير
1: تعلمه وين يروح بالضبط لما أنا أتأخر أو حتى الباص راح.
0: ما يصير نعالج الخطأ بالخطأ.
1: صح.
0: هو هذا الشيء إحنا نقوله الحين سهل، لكن إحنا عارف مع الضغط والتوتر وطلعة الصبح والدوامات ومشوار، الصبر زين إن شاء الله. وأهم شيء حافظ على نفسية ولدك.
1: نعم. طبعا ما زلنا معكم مستمرين في برنامج صيفنا أمان وحلقتنا عن عودة المدارس، ونأخذ اتصال. ألو زهرة.
4: نعم. الله يمسيكم بالخير.
1: يمسيش بالنور والسرور والكرامة يا زهرة.
4: باركم إن شاء الله زيني على البرنامج الطيب.
1: تسلمين. شكرا لك على اتصالك زهرة.
4: الحمد لله. نعم.
1: لما الناس توصل عيالهم حق المدرسة، تعتقدين هم يتأكدون دائما من الجهة اللي لازم ينزل منها الطفل أو الطالب أو الياهل من السيارة؟ يعني هل كل جهة احنا نقدر ننزل منها؟
4: لا، إذا نزل الطالب إحنا نلاحظه ونتأكد أنه دخل المدرسة ما دخل، عشان يعلمنا قريب ما يصير مآمن.
1: حلو.
4: في الطفل.
0: السلام.
1: تمام.
4: إيه ما يصير نخلي الطفل بس نبطل الباب

0: دعم وروح خلاص ما يصير كذي.
1: نعم، فلازم الطفل نعلمه من وين نقدر انه هو ينزل، ما يفتح الباب وما ينزل الا بعد ما يتاكد ان الشارع امان، اوكي؟ لان ثواني قليله من الانتباه ممكن تمنع هذه الطفل اذا احنا علمناه من اي خطر لا قدر الله.
2: صحيح، عجبني كلمة يعني زهرة قالت كلمة حلوة عشان قلبي يامن. يا زين الكلمة هذه، يعني ما يصير تنزل ولدك من أي جهة، يعني إذا المدرسة بابها يمين شلون تنزل يسار؟
1: الله.
2: أوكي بتقول لي أبو سعيد يا أخي أنت مثالي، إذا أنا في مكان ثاني ما علي في مكان ثاني وقف سيارتك ونزل مع ولدك، هذه ولدك حشاشة يوفك. ناخذ الاتصال. السلام عليكم رشا.
3: السلام عليكم. السلام،
2: شلون صحتك؟
3: والله الحمد لله بخير، اخباركم انتم؟
2: كل شيء زين. رشا ابيك تسولفي معاي عن اهميه سوالف ولي الامر مع الطالب والطالبه في السياره اللي روح المدرسه، شنو اهميتها هذه الصبح؟
3: يعني انك تتكلم الصبح وهو تو قاعد ويبي يروح على المدرسه، يعني تعطي شويه نشاط.
2: يا سلام،
3: شو نبي نسوي اليوم في المدرسة؟ شنو واجباتك؟ انت بيع المعلمة؟
2: نعم.
3: يعني كذي هاي الأشياء.
2: ونهد التحلطم.
3: ايه أكيد لازم يقومون يتحلطمون، بس احنا نشجعهم.
2: ايه
3: نفرجيهم مثلا أكلاتهم اللي معطينهم إياها في الشنطة، مثلا باللانش بوكس نقول حطينا لكم كذي، شوف بابا شو جاب لك كذا. خلص يعني اللي عندك توهم المرحلة الأولى الابتدائية، الصف الأول الصف الثاني. اللي الكبار يعني ممكن انهم كلمتين حلوين بمشي معاهم.
2: هذا الكلام السليم، وشكرا يا رشا.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا لك على اتصالك. وبعد ناخذ اتصال وحديث عن العودة للمدارس ومعانا شيماء. اهلا يا شيماء.
4: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخبارك شيماء؟ احنا بخير طول ما انتم بخير. شيماء، قبل شوي بعد تكلمنا عن الباص، لكن تكلمنا عن ان شلون يتم ركوب الطلبة للباص، شلون ينزلونهم من المشرفات، شنو لازم يتأكدون منه في نزلة يعني ركبة الطفل المدرسة. لكن الحين بركز على الطلبة نفسهم في الباص، شنو التصرفات اللي ممكن أهم يسوونها بروحهم الطلبة داخل الباص، وممكن هذه التصرفات تسبب خطر عليهم أو حتى على غيرهم؟
4: مثلا إذا الطالب ركب الباص ما يبطل الجامعة والباص يمشي يطلع راسه.
1: أي؟
4: وما يسوي أشياء خطرة يعني في الباص، مثلا إذا في طفايات حريق ما يتعب فيها.
1: أي؟
4: عشان ما يكون خطر لا عليه ولا على الطلاب
1: اللي معه. صح، يعني أي سلوك ممكن يشتت حتى اللي يسوق السيارة. شوف طيارة قلت، ها قلبي في السفر. أي سلوك ممكن يشتت السايق أو
4: السايق. إيه عشان ما يصير خطر عليه ولا على
1: اللي معه، لأنه هو بعد مسؤول، عرفتي؟ أيه. فيعني هو بعد إحنا بعد مسؤولين نعلم عيالنا شلون يكونون داخل الباص.
4: ايوه دائما نخليهم يكونون حذرين يعني وما يسوون شيء يعني، وتمون يعني مكانهم لما يوصلون المدرسه او يوصلون نقطه النزول يعني حق البيت.
1: اوكي
4: كذا يعني.
1: تمام،
4: شكرا،
1: مشكوره حبيبتي على اتصالك.
2: شكرا يا شيماء. ناخذ حمد. مساك الله بالخير.
5: مساك الله بالنوري. هذا مرحبا،
2: كيف الحال يا اخوي؟ عساك طيب.
5: الله يسلمكم، يعطيكم العافية على البرنامج الطيب. طبعا أشكركم على هالبرنامج الطيب. للأسف أن هذه اليوم آخر يوم بيكون، يعني إحنا جدا مستمتعين كل يوم هالوقت نطلع عشان نسمعكم أنت أخوي يونس وأختنا هدى.
1: شكرا.
5: وأكيد نشكر القائمين على البرنامج، المخرج المبدع طبعا عبد الرحمن بطي، وأكيد نشكر وزارة الداخلية على رأسهم وزير الداخلية، وأكيد اللواء محمد بن دينا على هالبرنامج الطيب اللي فعلا يوعينا ويخلينا نفهم ونستوعب الاشياء اللي احنا يمكن مو على بالنا اصلا. يعني
1: صح، صح كلامك،
5: يعطيكم العافيه. طبعا يعني يعني والله الامانه يعني للاسف الشيء انه هذه اخر يوم مثل ما سمعنا، وبتوحشونا والله.
2: بشر بالخير يا اخوي حمد. احنا انا عندي قبل ما دردش معك اقول لك ولا عليك امر، فعل شعارات حساب وزاره الداخليه في الانستغرام عندهم،
5: كل الإشعارات حق وزارة الداخلية ومع برامج وزارة الداخلية
2: بعدي.
5: كلهم عندي وعندي عيالي.
2: بعدي والله.
1: يا سلام
2: بعدي.
1: عليك
2: بعدي.
1: يا سلام عليك
2: حمد. أنا
5: هذه أشياء لازم روتين لازم نسويها عشان نحمي روحنا، نحمي أطفالنا سبحان الله، ما كنا في البيت مثلا

0: او يعرفون شو يسوون وقت التدابير، مثل اول امس يعني او امس ولا ذاك الاسبوع فتحت موضوع الحريق في البيت وذي، فكانت توعيه جدا طيبه حق عيالي يعني، وكانوا يسمعون معي ما شاء الله عليهم.
1: هذه والله من طيبك،
0: شكرا لكم على البرنامج. شكرا شكرا للتوعيه الكبيره اللي قاعد يسوونها حق الشباب.
1: انا حمل على الكلام اللي قلته اللي طلع من القلب الى القلب وكلمات الشكر، انا بقول لك
0: قليل انت قليل والله.
1: كلامك هذه وصل لي، انا حرج اسولف معاك في موضوع معين مرتبط في حلقه اليوم
2: خلاص
1: بناء على الكلام اللي انت قلته.
0: والله ما قلت والله وحشونا، والله احنا ننتظر هذه البرنامج صيفنا امام من سنه لسنه، ويا ريت كان يكون طول الشهر يعني طول الاشهر على كل الايام يعني على طول السنه، لأن برنامج جدا تثقيفي، برنامج جدا يفيدنا ويفيد أهالينا حتى الأطفال يسمعونه
2: إن شاء الله. شكرا
0: لكم
2: يا حمد،
0: يمكن هدى ما قصرت، يونس ما قصر، أخونا المخرج عبد الرحمن بطي، أخونا عبد الرحمن الخضري، كلكم ما قصرت، يعطيكم العافية، حتى الإشراف شيخة، شكرا شكرا شكرا من أعماق قلبنا لكم.
2: يتكلم
0: يعني
2: من
0: فعلا
2: القلب انتو... وكلامه وصل للقلب.
1: أي والله
2: والله
1: والله مشكور يا أخوي حمد،
0: يعطيكم العافية يا أخوان.
2: شكرا لكم، يستاهل صراحة هالتصويت الحار.
1: أنا بس أنا استسمح من المخرج قائد الرحلة عبد الرحمن بطي أن أنا ما سألت ولا دردشت. نعم. أنا استسمح لأن أنا مؤمن بطريقة وعقلية وكلام حمد أن هو ممكن يكون مذيع معانا.
3: يعطيكم العافية.
2: تدري صجرة؟
1: قال يعطيكم العافية. هذه العمليات.
2: الله يعافيك، الله يعافي العمليات ها؟ أيوة شو اسمها؟ العمليات اللي قال بساعة حق من يحول حقنا.
1: نسيت.
2: اوكي زين، ناخذ بعد اتصال طبعا مستمرين معاكم وحلقه عن العوده للمدارس. معانا
1: توقع ريم.
2: ريم ريم
4: اهلا وسهلا.
2: اهلين يا ريم.
4: اهلين،
2: اخبارك؟
4: الحمد لله.
2: علومك؟
4: الحمد لله.
2: اوكي ريم، تكلمنا عن وايد محاور، عن الباص، عن قبل ندخل مدرسه، عن شيء اوكي الازدحام. الحين خلينا ننتقل لي خلينا نقول مهاره لازم كل طفل يتعلمها بالتدريج، اللي هي شنو؟ عبور الطريق.
4: صحيح.
2: شنو اهم قاعده لازم نعلمها الياهل او الطفل قبل لا يعبر الطريق؟
4: أولاً يتلفت يمينه وشماله.
2: أيوة.
4: يشوف إنه ما في سيايير، يمشي على خطوط المشاة عشان يكون حذر. لأن في لافتات هاي اللي عبور المشاة. أيوة. لازم يلتزم فيها الطالب، يمشي على خطوط المشاة.
2: صحيح.
4: قبل لا يعبر الشارع يتلفت عن يمينه وشماله، يتأكد إنه ما في أي خطورة عليه، بعدين يعبر الشارع.
2: شوفي ريم، يعني سالفة يشوف يمين ويسار، يعني إحنا ما نبي نقول إنه خلاص هاي بهذه الجملة إحنا نعتبر علمنا الياهل، لا، لازم يعرف وين يعبر، مثل ما قلتي خطوط المشاة. متى يعبر؟ يعرف إنه لما يوقف لازم يركز تركيز كامل على الشارع، أوكي؟ وما يكون مشغول في شيء أو يركض مثلا فجأة. او مع ربعه يركض وراها مركيض، ذاك يركض ويركض وراه. صح
4: صح كلامك.
2: تمام ريم.
4: نعم
2: شكرا.
4: عفوا.
2: اوكي باي.
1: ناخذ الاتصال الاخير في فقره سولف معانا لطيفه.
2: الله بنروح حق السرعه.
1: صحيح.
4: الو،
1: مساك الله بالخير يا لطيفه.
4: مساك الله بالنور والسرور.
1: شلون صحتك؟
4: الحمد لله الله يسلمك.
1: لطيفة قولي معاي هالموقف إذا شفتيه ولا لا، وإذا ما شفتيه شنو ممكن نقول عنه؟ الحين ولي الأمر وصل ولده المدرسة واقف في سير، شي يسوي؟ يطلع تلفونه ويصور ولده دقيقتين مشهد سينماتيك وداش المدرسة. شو رايش في التصرف هذه؟
4: والله هاي التصرف مو صحيح، وكل يوم نشوفه في المدرسة أصلاً.
1: من وجهة
4: هو المفروض ينزل ولده وخلاص، يعني طالع خلاص ينزل ولده في المنطقة الصحيحة أصلا حق النزول.
1: يا سلام.
4: وخلاص يمشي
1: يعني صورة ما عليه، احنا يعني 10 ثواني، ليش دقيقتين سينماتيك وانقل الكاميرا من فوق
4: او فعلا اذا يبي صورة تصوير يعني احترافي يوقف في البارك وينزل يصور ولده على روحه.
2: اي عاد من غير بعد ما يسد على الاواجم.
1: يا سلام.
4: طبعا
1: بس لطيفة تقصد ان ولي الامر ينزل، ها لطيفة؟ بس من تحت قالتها. شكرا يا لطيفة. شكرا
2: لطيفة. شكرا على اتصالك. والحين وصلنا لي فقرة الأسئلة السريعة، لكن قبلها نبيكم تستعدون وتهيئوا على ما يسمعنا مخرجنا طبعا عبد الرحمن.

0: وسرعة الاستجابة.
1: راونا سرعة الاستجابة عندكم.
2: طبعا هالفقرة سرعة الاستجابة كلنا نحبها، فاحنا بنكون سريعين يعني من غير سلامات ولا مريم وجاوبة يا سيدة. اوكي مريم.
3: نعم.
2: اهلا، نعم الله عليك مريم. صح ام خطأ الاستعداد للمدرسة يبتدي صباح اول يوم بس؟
3: لا خطأ.
2: خطأ، شكرا لك.
3: مفروض كل يوم وطول السنة بعد.
2: يا سلام عليك، يا سلام عليك، لهم ولنا بعد، احنا نستعد.
0: ناخذ الاتصال الجاي. السلام عليكم، مساء الخير يا عبد الله.
4: مساء النور.
0: سؤالك يقول شنو فايدة تجهيز، مرة ثانية بعيد لك، عطني فايدة واحدة، فايدة واحدة لتجهيز أغراض الطالب من الليلة السابقة، فايدة واحدة
4: من الليلة شنو؟
0: الليلة السابقة، عطني فايدة واحدة
4: حق الروحة من وقت.
0: تسلم،
4: الله يسلمك إن شاء الله.
0: شكرا.
2: كان معنا عبد الله صح؟ ألو شيخة.
3: هلا،
2: اهلا يا هلا بك شيخة. يقول لك سؤالك، الافضل نطلع من البيت متاخرين ونمشي بسرعه او نطلع بوقت كافي؟
3: لا اكيد بوقت كافي.
2: اكيد بوقت كافي. مشكوره وما قصرتي يا شيخة.
0: شكرا يا شيخة. ناخذ الاتصال الجاي. السلام عليكم، مساء الخير.
2: بعد شيخة،
0: توقع شيخة بعد.
5: نعم.
0: مساء الخير شيخة، شلونك؟
5: زين الحمد لله.
0: صح ولا غلط الوقوف امام المدرسة في صف غير منتظم؟ صح ولا غلط؟
5: غلط غلط.
0: شكرا شكرا.
2: شيخة كانت؟
0: ايه.
2: اوكي، شيخة وشيخة وربعات كانوا صح؟
0: ما شاء الله.
2: اهلا وسهلا بعد عندنا سهيلة. سهيلة
6: هلا.
2: يا سهيلة، الطفل ينزل من السيارة من أي جهة تعتقدين؟
6: مو من جهة الشارع، من جهة الرصيف.
2: يا سلام عليك، يعني من الجهة الخطرة ولا الآمنة؟
6: لا الآمنة.
2: الآمنة، شكرا لك على اتصالك.
0: شكرا. ناخذ الاتصال الجاي. السلام عليكم، مساء الخير يا شيخة.
7: يا هلا ويا مرحبا.
0: مرحبتين. سؤالك يقول يا شيخه،
7: هلا وغلا،
0: اهلين مهلي ما يولد.
2: وشيخه اللي قالتها هلا بالفان يا هلا بقى.
0: الله يسلمك وياك. سؤالنا سريع شيخه، اذا ما عليك امر، اذا فاتت الطفل الحافله هل يركض وراها صح ولا غلط؟
7: غلط.
0: مشكوره يا شيخه.
7: غلط.
0: شكرا ونعتذر والله شيخة، كلام جميل وودنا نرحب ونهلي لكن عندنا الوقت ضيق.
2: أم آي.
8: ألو.
2: يا هلا.
8: مرحبا.
2: مرحبتين. منى.
8: منى.
2: منى يا منى. أوكي منى.
8: نعم حبيبي.
2: وين ينتظر الطالب الباص؟
8: في محطات الخاصة للباص.
2: يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك.
0: شكرا يا منى. ناخذ الاتصال ياي. وليد مساك الله بالخير. وليد سؤالك يقول نعم ام لا، هل من الامن الحركه واللعب داخل الحافله اثناء سيرها؟
9: لا.
0: شكرا لك.
2: وبعد ناخذ كم اتصال عندنا. عادل
10: يا هلا، السلام عليكم.
2: علي

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور والسرور. عادل، صح ولا خطأ؟ لازم نخفف السرعة بالقرب من المدارس حتى لو ما شفنا أطفال.
1: صح أكيد، لأن منطقة أطفال منطقة مدرسة والأطفال يتحركون.
0: يا سلام عليك،
1: لازم نخفض الحركة.
0: شكرا
2: شكرا.
1: عفوا، الله يسلم.
2: ناخذ ريم، مساك الله بالخير.
3: مرحبا.
2: مرحبتين ريم. سؤالك يقول: هل استخدام الهاتف لثواني معدودة أثناء القيادة آمن؟
0: ثواني
3: غير آمن.
2: شكرا لك
0: ريم. أوكي زين، بعد في سؤال ولا واحد؟ منو معانا؟
2: هنختاري سؤال سهل.
0: هذاني قاعد أدور. أوكي فاطمة، فاطمة، ألو ألو
4: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاطمة، فاطمة،
4: هلا.
0: هل ممكن هلا نخلي الياهل يروح مع شخص وإحنا مو متفقين مع هالشخص؟ يوصله مكان وإحنا مو متفقين معه؟
4: لا خطأ، ما يصير.
0: خطأ. مشكورة يا فاطمة، شكرا على اتصالك.
2: أمورنا طيبة. أكبر عدد خذنا اليوم من المشاركين. شكرا
0: لكم. بعد آخر.
2: شكرا لكم. عندنا عندنا ربع ساعة بنسوي القرعة معاكم أو أقل من ربع ساعة، وعندنا يعني كلمات شكر وعندنا متصلين وفايزين، لذلك نسوي القرعة معاكم وراجعي.
5: يلا نبتدي القرعة.

0: تفضل.
1: زاد فضلك ومبارك اولا حق الفايزين في مسابقة الانستغرام في حساب وزارة الداخلية. مبارك حق اللي فايز امس، وتحديدا الفايزة امس دينا عبد الرحمن.

0: مبروك دينا عبد الرحمن، فازت أمس في مسابقة الإنستغرام. أما اليوم جوائز اليوم، أولا مهيرة إبراهيم العوضي أو مهيرة
1: مهيرة
0: أو مهيرة مهيرة إبراهيم العوضي، ألف مبروك. الفائزة الثانية مروة محمد الأنصاري. خلكم عند تلفوناتكم بيتواصلون معاكم الحين.
1: اللي فازوا اليوم عبر الاتصال خالد علي المير، مريم ادعي محمد، شيماء علي محمد، منى يوسف، وحمد محمود قنبر. المبروك لكل الفائزين معنا في ستة صح؟ 1 2 3 4 5 خمس الاتصال.
0: وعبد الله سعد علي، كتبت لك على اليمين.
1: وعبد الله سعد علي سوري لأن كاتبها على صوبان.
0: طبعا لأن اليوم طيب خلنا نعيد، لأن اليوم احنا مستمعينا الكرام عندنا أذان الساعة 6، خلنا نوضح لكم فشوية مستعيلين. أيوة ولا عبد الرحمن مو مقصر، وده يمدد البرنامج لكن مرتبطين بوقت معين. نعيد لكم الفايزين عن طريق الاتصال: خالد علي المير، ومريم الدعيج محمد، شيماء علي محمد، منى يوسف، حمد محمود قنبر،
1: أيوة،
0: وعبد الله سعد علي.
1: نعم. إذن مبروك لكل الفائزين مستمعينا، ويعني هني خلاص يعني وصلنا لختام صيفنا أمان بعد أسابيع عشنا فيها وياك مواضيع مختلفة، لكن كان يجمع هدف واحد أن السلامة مسؤولية يعني مسؤولية الجميع، والوعي يبدأ فينا إحنا. وأبي أقول شيء أن يعني في ختام هذه الأسابيع كلمة شكر وتقدير لوزارة الداخلية في مملكة البحرين على جهودها الكبيرة والمستمرة دائما في حفظ أمن وسلامة المجتمع، وعلى دورها أيضا لما يقتصر بس على التعامل مع المواقف والحوادث، لكن أيضا يبدأ قبلها بالتوعية والوقاية وبناء ثقافة أمنية يكون فيها المواطن والمقيم شريك في الحفاظ على أمن هالوطن.
0: شكر والتقدير مستمعين الكرام إلى وزارة الداخلية وتحديدا الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، والشكر أيضا إلى وزارة الإعلام على هذا التعاون المثمر البناء الثقافي التوعوي البسيط الخالي من المثالية. نسولف معاكم بعفوية ونوصل لكم الرسائل الجميلة. الشكر حق طاقم برنامج صيفنا أمان،
1: وشكرا لكل رجال ونساء وزارة الداخلية، ولكل عين تسهر ولكل يد تعمل ولكل جهد يبذل حتى تبقى البحرين وطن آمن مطمئن لأهلها ولكل من يعيش على أرضها. شكرا لكم أنتوا بعد مستمعينا لأنك أنتوا جزء من صيفنا أمان بمشاركتكم واتصالاتكم وتفاعلكم.
0: تقبلوا تحيات شيخ الزياني من الإشراف على هذا البرنامج،
1: وتقبلوا تحيات التنسيق والمتابعة من عبد الرحمن الخدري وعايشة البعوض.
0: تحية الإعداد بالدال
1: المشدودة
0: درويش،
1: وتحية من التقديم من زميلي طبعا وأخوي وصديقي يونس العيد، وأنا
0: حلو على الفويس، حلو على
1: استغلال
0: الفرصة. أيوة طبعا أخونا المخرج عبد الرحمن بطي يقول لكم دقيقة، اسمع اسمع شو يقول عبد الرحمن.
1: أوكي عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن بطي عنده رسالة لكم، يقول حق جميع الفايزين في الإنستغرام اللي قلنا أساميهم، وأيضا عن طريق الاتصال، خل عينك على تلفونك لأن اليوم إحنا
1: قاعدين يم الباب بعد.
0: بالضبط إحنا اليوم موفرين قد ما نقدر خدماتنا لكم،
1: صح؟
0: فأنت فزت، ألف مبروك.
1: كلمة بس بسيطة بقولها، يعني صدق إن إحنا أنهينا حلقاتنا، لكن السلامة مالها موسم، يعني هي مو صيفنا بس أمان، السلامة مالها موسم، الوعي ما ينتهي بانتهاء هذه الصيف. خلوا الأمان أسلوب حياتكم، والله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.
0: اسمحوا لنا على القصور، ونشوفكم على خير في أمان الله.
1: مع السلامة.

0: القرآن.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضأ، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبار.

0: عم الربا والسهل وحي الهشيم
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين.

0: نحيي السمو الغابرة والفضيلة.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

0: هيت فايب.
1: هيت فايب، الصوت اللي وصل لكم أخبار النجوم أول بأول، حصريات، ترندات، وكواليس الفنانين. خلكم معنا في
0: هيت فايب.
2: يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعونا على إذاعة 93.3. هذه حلقة جديدة من برنامج هيت فايب، معاي أنا عيسى الختال.
0: 3 2 1. Welcome to Hit Vibe.
1: ترند الأسبوع شو يقول؟
2: الفنانة السعودية داليا مبارك أعلنت اعتزالها الغناء في ستوري حسابها في الانستغرام، وهذا الخبر كان بمثابة صدمة لكل عشاق داليا بشكل خاص وكل الوسط الفني بشكل عام. وقالت داليا أن الفن خذ منها كثير وأنها وصلت لمرحلة ما تقدر تواصل، واعتذرت لكل محبينها وجمهورها اللي كانوا وياها طوال مشوارها. وبصراحة هذا الخبر فعلا صادم وحزين، لأن داليا مبارك تعتبر من الفنانات الخليجيات اللي قدموا أعمال جميلة وشاطرة وايد في اختياراتها. واللي لازم نقوله إنها أبدعت حتى في الأغاني المصرية وكانت مكسب حقيقي للوسط الفني، بس قرار الاعتزال أكيد مو سهل. وطبعا احنا نشكرها على كل اللي قدمته ونتمنى لها حياة سعيدة وسط أهلها وكل محبينها.

قدر قدر أغنية الفنان وليد الشامي الجديدة من كلمات أصايل، ألحان مصطفى الربيعي وتوزيع زيد عادل. اللون الرايق والهادي جدا لايق على وليد الشامي، وكعادته أدى الأغنية بحسن.

0: هيت فايب.
1: الفنانة شم حمدان نزلت سينجل جديد اسمه تستهبل من ألحانها وكلمات عبد الله الملحم وتوزيع الموس. يمكن اسم الأغنية صادم شوي، بس من تسمعونها بتعرفون ليش شم حمدان قالت تستهبل.

0: هيت فايب.
1: في أصوات من نسمعها ترجعنا لأيام حلوة، وطبعا منهم الكينج محمد منير اللي نزل أغنية جديدة من إنتاج شركة روتانا اسمها يسألوا عنك، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان ذهب وتوزيع رومان بوناكا. الأغنية كأنها جاية لنا من أرشيف محمد منير، لكن فيها رؤية موسيقية جديدة.

0: هيت فايب.
1: الفنان وائل كفوري نزل اغنية محبوبي من كلمات سين، الحان طارق ابو جودة، وتوزيع عباس صباح. وهالمرة وائل قرر يغير واختار اغنية لونها شعبي، بس الحق ينقال كل لون يغنيه وائل كفوري يبدع فيه.

0: جاهزين ترجعون معانا في الزمن؟
1: احنا في نهاية التسعينات، وتحديداً في سنة 1998 اللي شهدت أغاني خليجية وعربية أقل ما يقال عنها أيقونية، لأن في سنة 98 كانت مرحلة بداية تطور وتغير شكل الأغنية، وصار فيها ألوان موسيقية جديدة، لذلك تعتبر هذه السنة

0: hit vibe.
1: وبكذي وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج هيت فايب. كنت وياكم من الإعداد والتقديم أنا عيسى الختال مع المخرج حمد الشريان. نلقاكم في حلقة جاية الأسبوع الجاي. فأمان الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لك بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: بلاي
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا

0: لا في عصرنا الحالي لله درة ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مرة ثانية.
1: قمر هالدنيا
0: ما اسمع ما اسمع.
1: وقمر هالدنيا
0: ايوه

عالم من الأغاني والذكريات، سو أرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.